0: السياق ذاته، أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا، وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل عرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ

0: الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن

لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل باراك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 6 تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعادة

0: لاحتياط التطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائن وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو

0: الثنائين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو، وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته،

أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريك شميرتس إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي.

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين السادس من تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي السابع والثامن من تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة

0: الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور، إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب، بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم،

ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع. تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا. تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع. كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا، وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار

اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل عرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب

0: يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون:

الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة

جرها مال على رجل بالأمس كان خليا ما به وجع يخوض بحرا عتي الموج ملتطما والناس مبتلع فيه ومبتلع كم من فتى لاهث والمال يسبقه وقبل أن يستجيب المال ينقطع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع تظن مالك يسمو فيك مرتبة من قال إن الفتى بالمال يرتفع يدوس من أجله حتى كرامته وفي أعز عزيز عنده يقع اجمع غلالك لا تجمع غلالهم اجمع غلالك لا تجمع غلالهم هم عشبوا الأرض هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله ويغنينا عن حرامه ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان

أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية.

الشرع فرنسا من أصدقاء الشعب السوري، وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية بعد التحرير، مشيرا إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور في دعم رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

نائب أردوغان، قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية، وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة.

وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام.

لقاء سوري إيطالي لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان أن الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين.

0: إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكيل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا. وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز، مشيدة بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما

الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم

شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا. فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع. تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا. تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع. كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع. تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا؟ كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة؟ من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا، وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: راديو صدى الفرات، تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي

في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة، مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف، وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية. الشرع، فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية بعد التحرير، مشيرا إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور في دعم رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. نائب أردوغان، قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية. وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة بما يعزز قدرات الحلف الدفاعية. وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق.

لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام. لقاء سوري إيطالي لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب، إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا، مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين. إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكيل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا. وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز مشيدة

0: بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك

ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر، إضافة إلى المدخنين ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساسا، فضلا عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه،
ويترك

يرتكز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية، فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة، وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

Kolonialisierung.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة، مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه،

وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف، وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية. الشرع: فرنسا من أصدقاء الشعب السوري، وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية، عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. نائب أردوغان: قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية. وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة بما يعزز قدرات الحلف الدفاعية. وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين
عن تفاؤله بإمكانية

0: إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام. لقاء سوري إيطالي لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب، إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا، مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين. إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكيل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا. وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز مشيدة بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في

الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق، ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024، وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 100 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا، ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري و 100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت قالوا نسي حنيت قالوا دار خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جفيت قالوا نسي حنيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة، مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف، وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية. الشرع، فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية بعد التحرير، مشيرا إلى أن

فرنسا من أصدقاء الشعب السوري، وكان لها دور في دعم رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. نائب أردوغان: قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية. وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة بما يعزز قدرات الحلف الدفاعية. وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج

داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام.

0: لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب، إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا، مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين. إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكيل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا، وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز مشيدة بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

أجرى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء مباحثات مع وزيرين سوريين حول تعزيز سبل التعاون في عملية إعادة الإعمار وتعزيز التعاون المؤسسي. وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية أن يلمز التقى في العاصمة دمشق وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، حيث بحثا فرص التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وأشار يلمز خلال اللقاء إلى خبرة تركيا في قطاعي المقاولات والإنشاءات، وأكد استعداد تركيا تقديم الدعم في مجالات البنية القانونية والتشريعات والخبرات التطبيقية المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار. من جانبه لفت عبد الرزاق إلى علاقات الأخوة بين تركيا وسوريا، ولفت إلى أن جهود إعادة البناء التي نفذتها تركيا عقب الزلزال الذي ضرب بعض ولاياتها عام 2023 يمكن أن تشكل تجربة مهمة ونموذجا يحتذى به بالنسبة لسوريا.

وفي لقاء آخر مع وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسن سكاف، أكد يلمز دعم تركيا اتخاذ خطوات عملية من شأنها تعزيز التعاون بين أنقرة ودمشق في مختلف الأصعدة، وأشار إلى استعداد تركيا للمساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير التعاون بين أنقرة ودمشق. بدوره أعرب سكاف عن أمله في أن تنعكس العلاقات التاريخية والودية بين البلدين على مجالات التعاون المؤسسي. وتتطلع شركات المقاولات التركية للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وتؤكد هذه الشركات استعدادها للاطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة، مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف، وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية. الشرع، فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية بعد التحرير، مشيرا إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور في دعم رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. نائب أردوغان، قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية. وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة بما يعزز قدرات الحلف الدفاعية. وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام.

0: إيطالي لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب، إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا، مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين. إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكييل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا، وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز مشيدة بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنبي. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوسية فيصل العلياء وانظر واعجبي، أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب، وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب، ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب، رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب، يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب، أينما جال بنا الطرف انثنى وطيوف الزهو فوق الهدب، هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب، فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب، ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي، وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب، كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب، من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب، ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي، أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب، ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب، يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب، يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، يا رواب القدس يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب، لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب، فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب، ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب، كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب، يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي، أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي، رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي، لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.
2: معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة، مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف، وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية. الشرع، فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية بعد التحرير، مشيرا إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور في دعم رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. نائب أردوغان: قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلماز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية. وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية

قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة بما يعزز قدرات الحلف الدفاعية. وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام.

لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب، إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا، مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين. إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكيل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة.

0: المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا، وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز مشيدة بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي بأنقرة على هامش قمة الناتو. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي في العاصمة التركية أنقرة أجندة قمة الحلف والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك على هامش القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو. وأكد أردوغان أن تركيا استكملت استعداداتها للقمة، مشددا على أهمية تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون في الصناعات الدفاعية بين الحلفاء. من جانبه وصف مارك روتي انعقاد القمة في أنقرة بأنه مهم للغاية، مؤكدا أن تركيا تعد من أكبر القوى العسكرية في الحلف، وأن صناعاتها الدفاعية تؤدي دورا مهما في تعزيز قدرات الناتو مع استمرار دعم الحلف لأوكرانيا وتعزيز قدراته الدفاعية. الشرع، فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وسنوقع عددا من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس ماكرون. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الاثنين أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات السورية الفرنسية بعد التحرير، مشيرا إلى أن فرنسا من أصدقاء الشعب السوري وكان لها دور في دعم رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والقطاع المالي وإعادة الإعمار، مؤكدا أن سوريا تعمل على بناء مؤسساتها وتعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. من جانبه جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري وبناء سوريا ذات السيادة. وكان ماكرون قد وصل أمس الاثنين إلى دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وكان في استقباله وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وزير الخارجية التركي يستقبل نظيره الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي أكان فيدان أمس الاثنين نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح في العاصمة التركية أنقرة. ووفق مصادر دبلوماسية، عقد الوزيران اجتماعا لبحث عدد من القضايا دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. نائب أردوغان: قمة الناتو بأنقرة لقاء تاريخي للاستثمارات الدفاعية. أكد نائب رئيس الجمهورية التركية جودة يلمز أمس الاثنين أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في العاصمة أنقرة تمثل لقاء تاريخيا لبحث زيادة الاستثمارات الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية. وأوضح أن القمة ستناقش قضايا الردع والدفاع إلى جانب رؤية الحلف المستقبلية، فيما تستعرض تركيا خلال منتدى الصناعات الدفاعية قدراتها العسكرية وتقنياتها المتقدمة. وفي السياق، أعلنت شركة أسلسان للصناعات الدفاعية التركية مواصلة توسيع تعاونها مع حلف الناتو عبر تطوير أنظمة دفاعية واتصالات وتقنيات متقدمة بما يعزز قدرات الحلف الدفاعية. وفد من وزارة الدفاع السورية يبحث في العراق ضبط الحدود ومكافحة التهريب. أجرى وفد من وزارة الدفاع السورية برئاسة قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني أمس الاثنين زيارة إلى العراق لبحث تعزيز أمن الحدود والتنسيق المشترك. والتقى الوفد قائد قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، حيث بحث الجانبان سبل ضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين. ترامب: أعتقد أننا سننجح بأنقرة في التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا وروسيا. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم نحو اتفاق بين روسيا وأوكرانيا خلال المباحثات التي ستعقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى خروج القمة بنتائج داعمة لبلاده، فيما أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن العلاقات الوثيقة بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد تسهم في تجاوز الخلافات داخل الحلف وتعزيز فرص التوصل إلى السلام.

سوري إيطالي لتعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان أمس الاثنين مع سفير إيطاليا لدى سوريا ستيفانو رافانيان في دمشق سبل تعزيز التعاون الزراعي وتطوير قطاع الزيتون ودعم الأمن الغذائي. وأكد السويدان الاتفاق على تجهيز مخبر متخصص بزيت الزيتون في محافظة إدلب، إلى جانب العمل على إعادة انضمام سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون وتعزيز المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي. من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده للقطاع الزراعي في سوريا، مشيدا بالاتفاق المرتقب مع معهد سيام باري والذي يهدف إلى إعادة تفعيل مركز الزيتون وتعزيز تصدير زيت الزيتون السوري وتبادل الخبرات بين البلدين. إسبانيا تهزم البرتغال وتبلغ ربع النهائي، والولايات المتحدة تودع المونديال. تأهل المنتخب الإسباني أمس الاثنين إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم، وسجل ميكييل مورينو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع. وفي مباراة أخرى بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوزه على الولايات المتحدة ليواصل عروضه القوية في البطولة ويضرب موعدا مع إسبانيا في ربع النهائي، فيما ودع المنتخبان البرتغالي والأمريكي منافسات المونديال. منتخب فتيات تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما يبلغ نصف نهائي البطولة قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. حجز منتخب فتيات

0: تركيا لكرة الطائرة تحت 18 عاما مقعده في نصف نهائي بطولة العالم قبل جولتين من ختام دور المجموعات بعد ضمان تأهله رسميا. وهنأت الجهات الرياضية التركية لاعبات المنتخب على هذا الإنجاز مشيدة بالأداء الذي قدمناه خلال منافسات البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية.

أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرع وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة
أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية.

0: الدفاعية وموقعها الاستراتيجي، وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أماناً، مؤكداً أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة مشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات مشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين فيها.

0: ذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية كان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال

0: القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الأربعاء مباحثات مع وزيرين سوريين حول تعزيز سبل التعاون في عملية إعادة الإعمار وتعزيز التعاون المؤسسي. وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية أن يلمز التقى في العاصمة دمشق وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، حيث بحثا فرص التعاون في مجال إعادة الإعمار وبناء مدن آمنة وصالحة للعيش وتلبية الاحتياجات السكنية. وأشار يلمز خلال اللقاء إلى خبرة تركيا في قطاعي المقاولات والإنشاءات، وأكد استعداد تركيا تقديم الدعم في مجالات البنية القانونية والتشريعات والخبرات التطبيقية المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار. من جانبه لفت عبد الرزاق إلى علاقات الأخوة بين تركيا وسوريا، ولفت إلى أن جهود إعادة البناء التي نفذتها تركيا عقب الزلزال الذي ضرب بعض ولاياتها عام 2023 يمكن أن تشكل تجربة مهمة ونموذجا يحتذى به بالنسبة لسوريا.

وفي لقاء آخر مع وزير التنمية الإدارية السوري محمد حسن سكاف، أكد يلمز دعم تركيا اتخاذ خطوات عملية من شأنها تعزيز التعاون بين أنقرة ودمشق في مختلف الأصعدة، وأشار إلى استعداد تركيا للمساهمة في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير التعاون بين أنقرة ودمشق. بدوره أعرب سكاف عن أمله في أن تنعكس العلاقات التاريخية والودية بين البلدين على مجالات التعاون المؤسسي. وتتطلع شركات المقاولات التركية للمشاركة بقوة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وتؤكد هذه الشركات استعدادها للاضطلاع بدور فاعل في مشاريع إعادة البناء، مستندة إلى خبراتها الواسعة وحضورها المتنامي في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن في حديث لوكالة الأناضول إن القطاع يواصل توسيع نطاق أعماله الدولية رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأشار أرن إلى أن العالم يشهد مرحلة تحول كبرى، فالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج الحديثة بدأت تفرض حضورها بقوة في قطاع الإنشاءات. وذكر أن قمة الإنشاءات التركية الأخيرة في أنقرة ناقشت التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتطورات المستقبلية. وكانت العاصمة التركية أنقرة قد استضافت قمة الإنشاءات التركية يومي 17 و18 من حزيران الجاري، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا تاخذي ولا تحت تاخذي اذا بتريدها.
1: ليه ليه ليه ليه ليه
0: لانه بيجيبوا صراصير هودي، خي ما بقى تحط لي كل يوم كل

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة يدورها خيي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 2 يوم. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو.

0: أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو، وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة، تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا،

أصحاب ليالي، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أنزفت دمعي بكى لي، خليلي إلا تبكياني ألتمس، خليلا إذا أذرفت دمعي بكى لي، فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا، ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا، ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا، فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤاديا،
أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها. وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك، أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير، وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيتما ليا. وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عللانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى.

ما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا. لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه. وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرعي، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 2 يوم. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية كان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: ايه؟ هاي، بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرت علي، طولت يمه، قلقتوني شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة حجولش قال ما قال، شن بثياكم ريحة مذمة؟
1: الله
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 2 يوم. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر. وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين. ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي، يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر، إضافة إلى المدخنين ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين
أو المشروبات المحلات بدلاً من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساساً، فضلاً عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد

تحدث الوفاه بسبب الحر. تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية، يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر يومين. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية كان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغتاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعت الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 3 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر 3 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع 3 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرقبنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 106 من بطولة قرقبنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرقبنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات. الفلسطينية مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في كرواتيا.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية.

0: التخصصي لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء الأربعاء 8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع 3 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان 3 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت 3 وتستمر 2 يوما. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركية أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرع وماكرون. وقعت 3 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي أكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي شار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

أم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله، بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا، بدا في سواد الليل فردا يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت، بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا. فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، فيا ليل كم من حاجة لي مهمة. إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي، خليلي إلا تبكيان ألتمس. خليلا إذا أنزفت دمعي بكاليا، خليلي إلا تبكيان ألتمس. خليلا إذا أذرفت دمعي بكاليا، فما أشرف الأبقاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد، ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت، بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جل عدن، لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم، وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا. فيا رب سوي الحب بيني وبينها،
يكون كفافا لا علي ولا لي، فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها لي، ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا، فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها لي، قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لي، وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤادي، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا، أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكيا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا، بيا اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا، إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا، فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا، أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا، إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا، يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا.
وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا هي السحر إلا أن للسحر رقية وإني لا ألفى لها الدهر راقيا إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا أسائلكم هل سال نعمان بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا ألا يا حمامي بطن نعمان هجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.

0: من حضارة كيف تبدو مدينة من غير المدينة وبرها جديدة لها
1: الله قلت الجيد غريب
0: كمان قرنين تكرمالا يسهل

الشعر من وحيها.

تبدلا لا إشراقا.

حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا ابو اكتب ما سرق على شرح اللي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارة رسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور الرئيس الشرع، أكد ماكرون استمرار دعم بلاده لمسار التعاون الاقتصادي مع سوريا. وأوضح ماكرون أن فرنسا ستشكل لجانا اقتصادية موسعة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، وستسعى إلى أن تكون شريكا في إعادة تأهيل القطاع المصرفي إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاقتصاد. من جانبه أكد الشرع أن اجتماع نخبة من رجال الصناعة والاقتصاد في البلدين يعكس الرغبة المشتركة في توسيع التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن سوريا تستعيد دورها كممر حيوي في شبكة الممرات العالمية. أردوغان يلتقي رئيس وزراء كندا على هامش قمة الناتو التي انطلقت في أنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي انطلقت الثلاثاء وتستمر 2 يوم. وعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية التركي أكان فيدان ووزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش. وكان رئيس الوزراء الكندي قد وصل في وقت سابق إلى أنقرة للمشاركة في القمة، حيث كان في استقباله بمطار أنقرة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك وعدد من المسؤولين. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين سوريا وفرنسا بإشراف الرئيسين الشرعي وماكرون. وقعت الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سوريا وفرنسا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشملت الاتفاقيات توقيع إطار تعاون شامل بين وزارتي الخارجية في البلدين، يهدف إلى ترسيخ العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية. كما وقع الجانبان إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعة الأسد في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين البلدين في هذا الملف. فيدان يستقبل أعضاء بالكونغرس الأمريكي في أنقرة على هامش قمة الناتو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء 7 تموز وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وضم الوفد عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار المشاورات الجارية على هامش القمة التي تستضيفها تركيا بمشاركة قادة ومسؤولين من دول الحلف. وزير الدفاع التركي يجري سلسلة لقاءات ثنائية في أنقرة على هامش قمة الناتو. أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر الثلاثاء 7 تموز سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدفاع والمسؤولين الدوليين في العاصمة التركية أنقرة على هامش أعمال القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو. وشملت اللقاءات وزراء دفاع كندا ولاتفيا واليابان، إضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية. وشهد اللقاء مع وزير الدفاع الكندي توقيع بيان نوايا مشترك لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. وفي سياق متصل أكد جولر خلال مشاركته في إحدى الفعاليات المصاحبة للقمة أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، وتؤدي دورا محوريا في منظومة الأمن الدولي بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وموقعها الاستراتيجي. وشدد على أن استبعاد تركيا من ترتيبات الأمن الأوروبي لن يجعل أوروبا أكثر أمانا، مؤكدا أن قمة أنقرة تمثل محطة مهمة لتعزيز وحدة الحلف وزيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم قدراته في مواجهة التحديات الأمنية. انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة دمشق. انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع الثلاثاء 7 تموز بالقرب من جسر فيكتوريا في العاصمة دمشق، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق مصدر أمني. وأوضح المصدر أن قوى الأمن الداخلي تجري عمليات بحث مكثفة لكشف المتورطين، فيما انتشرت الدوريات الأمنية وفرق الإسعاف في موقع الحادث لإخلاء المصابين وتأمين المنطقة. وتزامن الانفجار مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا فيما أكد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي لم يسمع أي انفجارات خلال توجهه إلى قصر الشعب بدمشق. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. المؤنسة. تذكرت ليلى والسنين الخوالية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية. ويوم كظل الرمح قصرت ظله،

كنت لاهيا بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تزدي المطي النواجيا فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا وليت الغضا ماشى الركاب لياليا فيا ليل كم من حاجة لي مهمة فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي بكى ليا خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أذرفت دمعي بكى ليا فما أشرف الأبقاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكانيا سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهل لا بشيء غير ليلى ابتلانيا وخبرتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي بليلى المراميا فلو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته تداليا وماذا لهم لا أحسن الله حالهم وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانيا فيا رب سو الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا ولا سرت ميلا من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا ليا ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا.

Yeah. فأشهد عند الله أني أحبها. فأشهد عند الله أني أحبها. فهذا لها عندي فما عندها لي. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى لي. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فؤيدي واستهام فؤادي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها، أو أشبهه، أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى. فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك، أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بيا. بي اليأس أو داء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانيا. إذا اكتحلت عيني بعينك لم تزل بخير، وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا. وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رثاليا. أمضروبة ليلى على أن أزورها، أمضروبة ليلى على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني أصانع رحلي أن يميل حياليا. يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفى لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا.

0: نهجتما علي الهوى لما تغنيتما ليا وأبكيتماني وسط صحبي ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانيا فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا وما للصبا من بعد شيب علانيا ألا أيها الواشي بليلى ألا ترى إلى من تشيها أو بمن جئت واشيا لئن ظعن الأحباب يا أم مالك فما ظعن الحب الذي في فؤاديا فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليا وإلا فبغضها إلي وأهلها فإني بليلى قد لقيت الدواهيا على مثل ليلى يقتل المرء نفسه على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا خليلي إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا ليا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا وإن مت من داء الصبابة بلغا شبيهة ضوء الشمس مني سلاميا. مجنون ليلى قيس بن الملوح العامري.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يستقبل ترامب بمراسم رسمية في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء 7 تموز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذلك خلال زيارته الرسمية للمشاركة في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وشهدت المراسم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالضيف، إلى جانب استعراض عسكري وعروض جوية نفذها فريق النجوم التركية، فيما التقط الزعيمان صورا تذكارية قبل بدء المباحثات الرسمية على مستوى الوفود. ومن المقرر أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وتشهد العاصمة التركية انطلاق النسخة 36 من قمة الناتو التي بدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية المخصص لبحث تعزيز الإنتاج الدفاعي والاستثمارات المشتركة بين دول الحلف. ومن المقرر أن يعقد قادة الدول والحكومات الأعضاء 4 و8 تموز جلسة القمة الرئيسية في المجمع الرئاسي إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية في ظل مناقشة أبرز التحديات الأمنية والدفاعية التي تواجه الحلف وتعزيز التعاون بين أعضائه. الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الثلاثاء 7 تموز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها إلى سوريا. وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فيما يضم الوفد الفرنسي مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ عام 2009، وتأتي بعد زيارة الرئيس الشرعي إلى فرنسا في أيار من عام 2025. وخلال اجتماع الطاولة المستديرة السورية الفرنسية في قصر الشعب بحضور